0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin ham petrol üretimini arttırmaya yönelik iddialı bir program uyguladığını, Irak'la Türkiye, Ürdün ve Suriye arasındaki petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirerek dünya pazarlarına ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Başbakan Zeydi, hükümetin yolsuzlukla mücadelesi sürüyor, silahın devletin elinde olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Başbakan Zeydi, kalkınma yolu Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanıyor ve doğuyla batıyı birbirine bağlıyor. Dünyayı Irak'a yatırım yapmaya davet ediyoruz dedi. Başbakan Zeydi, Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadan, Filistin halkının toprakları üzerindeki hakkı ve kendi kaderini tayin hakkı tanınmadan ve egemen bir devlet kurulmadan Orta Doğu'da güvenlik ve istikrar sağlanamaz dedi. Petrol Bakanı Basim El İbadi, akaryakıt istasyonlarında sürekli sağ denepte yapılması talimatı verdi. Petrol Bakanı Basim İbadi, akaryakıt istasyonlarında sürekli sağ denetimi yapılması talimatı verdi. Güvenlik Medya Kurulu Başkanı Kor General Sead Mehan, Başika kampının federal hükümete devri, egemenliği güçlendirmek için stratejik bir adımdır dedi. Güvenlik Medya Kurulu Başkanı Kor General Sead Mehan, Başika kampının tahliyesi üzerinde mutabık kalınan takvim doğrultusunda kademeli olarak gerçekleştirilecek dedi. Necef ve Kerkük Uluslararası Havalimanları, İran'a ve İran'dan gerçekleştirilen uçuşların askıya alındığını duyurdu. Kerkük'te 3 uyuşturucu taciri ve satıcısının yakalandığı operasyonda 300 gram kristal ele geçirildi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Müsenna'da ham petrol çalan ve kaçakçılığı yapan bir şebekeyi çökertti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye ordu komutanları düzeyinde acil bir toplantı yapmayı planlıyor açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, uluslararası hukuk ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması çerçevesinde %60 oranında zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçeceğiz dedi. UNICEF, Yemen'de 243 okulda eğitime ara verilmesinin 137 binden fazla öğrenciyi etkilediğini bildirdi. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sorumluluğumuz işgal altındaki tüm topraklarımızı geri almak ve bu topraklar üzerinde egemenliğimizi yeniden tesis etmektir dedi. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكرم، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكومة تتبنى برنامجا طموحا لزيادة إنتاج النفط الخام والعمل على تنويع منافذ تصدير النفط الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا وصولا إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تخوض معركة مكافحة الفساد وما دون أن يبقى السلاح بيد الدولة، ومع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ننتقل بالعلاقة مع شركائنا إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي. رئيس الوزراء يؤكد أن طريق التنمية يربط الشرق بالغرب ابتداء من ميناء الفاو الكبير وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، وندعو العالم للاستثمار مع العراق ونمد أيدينا إلى الجميع على أساس احترام السيادة وعدم التدخل وحسن الجوار. رئيس الوزراء يكشف أنه لن يكون هناك متسع للأمان في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية وإثبات حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة. رئيس الوزراء يؤكد أن العراق لم يكن أبدا على الهامش، بل هو قلب التاريخ ونبض الحاضر، وهو جدير بالشراكة نحو المستقبل. وزير النفط باسم العبادي يوجه مدراء الهيئات والفروع بالتواجد الميداني المستمر في محطات الوقود. وزارة النفط تفيد بوجود انسيابية عالية في تجهيز محطات الوقود واستقرار بتوفير المشتقات النفطية. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن يشير إلى أن تسليم معسكر بعشيق للحكومة الاتحادية خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة، والقوات الأمنية قادرة على حماية البلاد ولا حاجة لفصائل خارج إطار الدولة. الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة من تجار ومروجي المخدرات في كركوك وتثبت 300 غرام من الكريستال. الأمن الوطني يفكك شبكة لسرقة وتهريب النفط الخام في المثنى. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أنه ليس من الصواب النظر إلى اتفاقية الدفاع المشترك في مكة على أنها تحالف تم تأسيسه ضد إيران أو إسرائيل أو أي دولة ثالثة. الخارجية الباكستانية تعلن أن باكستان والسعودية وتركيا تعتزم عقد اجتماع عاجل لقادة الجيوش. استمعتم إلى موجز لأهم وآخر التطورات لهذا اليوم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: yansıttı sanki sözleri. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. غريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM.
2: FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Halif Ali Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılımını tamamlayarak Bağdat'a döndü. Irak ve Kuveyt çözülemeyen dosyaların 30 gün içinde ele alınması için ortak çalışma ekibi kurulması konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, G77 ve Çin grubu toplantısında kalkınma amacıyla küresel ortaklığın yenilenmesinin önemini vurguladı. İletişim Eski Bakanı ve Milletvekili Hiyam El Yasiri, İran'la uçuş yasağının Irak'ı mali kayıplara uğratacağını, hastalar ve öğrencilerin seyahat edemediğini belirtti. Kerkük Uluslararası Havalimanı, İran'a ve İran'dan herhangi bir uçuş bulunmadığını, Sivil Havacılık Otoritesi'nin talimatlarına uyduğunu açıkladı. Kerkük'te Zap Nehri'nde elektrikle balık avladıkları belirtilen 3 şüpheli gözaltına alınarak yasal işlemler için ilgili makamlara sevk edildi. Askeri istihbarat, Kerkük'te uyuşturucu ticareti ve dağıtımıyla suçlanan 3 şüphelinin yakalandığını ve üzerlerinde kristal madde ele geçirildiğini açıkladı. İstihbarat, Necef'te dolar kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerine karıştığı belirtilen bir şebekeyi çökertti. Sınır Kapıları İdaresi, Kuzey Umkasır Limanı gümrük kapısında kurallara aykırı 162 konteynerin ele geçirildiğini açıkladı. Wall Street Journal, Trump'ın İran'ın 7 günlük ateşkes önerisini reddettiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin barışçıl amaçlarla nükleer teknolojiye sahip olmayı hedeflediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın Gazze şeridindeki çalışmalarının ve görev yetkisinin tehlikeye girmesi konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler, Gazze'de toparlanma çalışmalarının genişletilmesi ve Filistin kurumlarının desteklenmesi için acil adım atılması çağrısında bulundu. İsrail güçleri, Batı Şeria'daki bölgelere baskın düzenleyerek arama ve gözaltı operasyonları gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika ile Çin arasında ilişkiler ve ticaret konusunda varılacak herhangi bir mutabakatı memnuniyetle karşılayacağını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: أخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يعود إلى بغداد بعد اختتام مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة الملفات العالقة خلال 30 يوما. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد خلال اجتماع مجموعة 77 والصين أهمية تجديد الشراكة العالمية لغرض التنمية. وزير الاتصالات السابق والنائب هيام الياسري تؤكد أن حظر الطيران مع إيران يكبد العراق خسائر مالية ويحرم مرضى وطلب من السفر. مطار كركوك الدولي يؤكد عدم وجود رحلات جوية من وإلى إيران والتزامه بتعليمات سلطة الطيران المدنية. اعتقال 3 متهمين بالصيد الكهربائي في نهر الزاب الصغير بمحافظة كركوك وإحالتهم إلى الإجراءات القانونية. الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 3 متهمين بتجارة وترويج المخدرات في محافظة كركوك وضبط مادة الكريستال بحوزتهم. الاستخبارات تطيح بشبكة متورطة بتهريب الدولار وغسل الأموال في النجف الأشرف. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 162 حاوية مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وول ستريت جورنال تؤكد أن ترامب رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. الرئيس الإيراني مسعود بازشكياني يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ولا تهدف إلى إنتاج أو امتلاك السلاح النووي. الأمم المتحدة تحذر من تعرض عمل الأونروا وولايتها في قطاع غزة للخطر. الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لتوسيع جهود التعافي في غزة ودعم المؤسسات الفلسطينية. القوات الإسرائيلية تقتحم مناطق في الضفة الغربية وتنفذ مداهمات واعتقالات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن ترحيبه بأي اتفاق أمريكي صيني بشأن العلاقات والتجارة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: سهلي فريكانس راديو تركمان فام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
5: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.